0: فاجأنا بقوة من الطيران سمتي يضرب ضرب قطعاتنا. بنفس الوقت أخذنا توقفت القطعات وأخذنا انتشار وبلغنا المراجع على ضوء هذا الموقف. باليوم الثاني تقدمنا باتجاه هذه القوة ما لقينا لها، يعني ما كانت موجودة في صحراء النجف.
1: طبعا يعني لاحظنا خلال يومين انه مزايدات وكلام اغلبه مو صحيح مو دقيق عن وجود قاعدة عسكرية موجودة لمدة اسابيع وغيرها من التفصيلات. القصة لا تتعدى 48 ساعة او اقل. طبعا احنا محل الحادث الان اللي استشهد به المقاتل، رح نطلع الى المكان المزعوم اللي على اساس انه كان هنالك انه قاعده، لا نقول انه هنالك كانت محاوله للتواجد. هذه المحاوله لم تستمر سوى 48 ساعه.
2: 伊拉克陆军参谋长亚拉拉审查了袭击事件的相关情况，并评估了当前的安全局势发展。他向各军事单位下达指令，强调必须保持最高战备状态，应对新出现的威胁。
3: Iraqi army underscores commitment to safeguard national sovereignty and ensuring stability in sensitive border regions. Sanford Lucy Phoenix TV, Iraq, Baghdad.
4: 稍后还有更多消息，我们一会儿见。